بص بص يا عم كترون، كريستيان بيبقى طول ميلورنا كوتا دريتشا مي دي يا سينيور ابو سوبر كوتا دريتشا مي دي